0: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج نور على نور، فإلى حديث جديد يقدم آراء في مشاكل جارية ومبادئ باقية.
1: كتب أحدهم تحت العنوان: وفرنا لتلامذتنا وطلبتنا كل ظروف العمل والنجاح ما يلي: ليس هناك آية دولة تخصص سنويا ثلث ميزانيتها الاقتصادية للتربية والتعليم، وهو ما يبرهن ويقيم الدليل

أعظم من الساسة. أي الظن أن توفير المال من شأنه أن يحل كل مشاكلنا ويضمن مستقبلنا، وهذا واضح من قوله: وفرنا لتلامذتنا وطلبتنا كل الظروف العمل والنجاح. حقا تحتاج المدارس والكليات إلى مبلغ كافي من المال لتأدية مسؤوليتها، غير أن توفير المال ليس كل ظروف العمل والنجاح. كم من الناس الأغنياء يقولون مندهشين عندما يقبض على أبنائهم لارتكابهم جريمة ما: لسنا نعلم لماذا قام ابننا بما قام به من الجرم، لأننا وفرنا له كل شيء ولم يحتاج أبدا إلى شيء. ناسين في ذلك قول السيد المسيح القائل: إنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. هناك قيم لا تقدر بمال، وهي أهم عنصر في التربية، نقصد القيم الأخلاقية والروحية، ونقل معرفة هذه القيم تتطلب توفير مدرسين ومدرسات يهتمون بأخلاق تلامذتهم بقدر ما يهتمون بالعلم والمعرفة. كما أن النجاح في التربية يتوقف إلى حد كبير على وجود بيوت فيها يتقي الوالدان الرب، مربين أولادهما كما يقول الإنجيل بتأديب الرب وإنذاره.

0: والآن نستمع إلى رأفت صبر يقدم جزءا من برنامجه هل علمت؟ هل سمعت؟ هل رأيت؟
1: سئل أحد علماء الطب الذين لا يؤمنون بوجود الله كخالق عن سبب رفضه الإيمان بالله،
2: فقال:
1: حينما أنتهي من إجراء أي عملية جراحية لأحد المرضى، فغالبا ما يحس المريض بتحسن مستمر حتى الشفاء الكامل إذا ما نجحت العملية،
2: وأحيانا برغم نجاح العملية تماما
1: فقد يموت المريض لسبب أو لآخر نظرا لاختلال في أحد أجهزة الجسم. لكنني لم أرى يوما أين مكان الروح، ولم يجدر بي أن ألحظ حتى شكلها، إنني أؤمن فقط بما ألمسه. فأجاب صديق له
2: وقال:
1: لاحظت أنك دائما ما تعتني بمرضاك وتبذل أقصى ما في وسعك لشفائهم، فلماذا لم تغض الطرف يوما عن مريض يتلوى ألما؟
2: فأجاب الطبيب:
1: إن ضميري لا يسمح لي إطلاقا أن أهمل أحد مرضاي.
2: فأسرع صديقه وقال:
1: وهل أمكن لك يوما أن ترى أو تلمس شكل ضميرك؟
2: وهنا سكت الطبيب وقال:
1: سأفكر من جديد في هذا الأمر. صديقي المستمع،
2: صديقتي المستمعة،
1: لا يمكننا أن نرى الروح التي تسكن أعماقنا،
2: لكننا نحس بها،
1: بل وندرك يقينا أن للروح سلطان كما أن للجسد أيضا سلطان، لكن حياة الروح سلطانها أبدي خالد. صديقي المستمع،
2: صديقتي المستمعة،
1: يقول الكتاب المقدس: الله روح، فبالروح والحق ينبغي أن نسجد.
3: قال يسوع المسيح لتلاميذه: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، فمن يسأل ينل، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه؟

سأله حجرا أو سأله سمكة أعطاه حية. فإذا كنتم أنتم الأشرار تحسنون العطاء لأبنائكم، فما أحر أباكم الذي في السماوات بأن يحسن العطاء للذين يسألونه. افعلوا للناس ما أردتم أن يفعله الناس لكم. هذه هي خلاصة الشريعة وكلام الأنبياء.